mu ka dandana makadirai rahmatan wato muka na dandana musu wata rahama ko ruwan sama ko lafiya bai gubiya sai shiga wani farin ciki da ita amma farin ciki girman kai wa in tusibu sayyatun amma in wata cuta ta same su bima kan da madaniya saboda adin da hannayensu sun ka aikata idan hun ya kana sai ga su suna daya da damani daga rahmar ubangiji ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو به عند الشدة. أقول شأن المؤمن إن الخير يسامي شهود مع الله. من وتوالى تسامي شكما يدماني نقوش وتدبر بنجدي. بس يدير دماني دور قوة بقى. كم غاني؟

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله وبعد. Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa

بسم الله في ملي سواء فاتي أو أسمي كون سورة الله سبحانه وتعالى كون سورة وفكرة على مشرع سورة بسم الله وكوة سورة أمام سورة توبة أكوي فرقو أحرقو تاكم بسم الله.

0: تخلصنا بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة.
1: نعم.
0: شو أربع الملك يا رسوة؟ سبحان الله ما تنسوا.
1: نعم.
0: أنا شيء تربصنا بأنفسهم ذا سجين ذا كتب ذا كنسوا. معنى

أنا مسك سعي صلاتكم الله هذي تويوزة تإيمانكم أنا في السنة في السنة منكم أنا ألا كلا سنة وطلع حلامهم أنا بيهم في سناتهم خاشئون بيهم عن الله المردين أنا بيهم من زكاة خائل هذو أكرش الآية لأنشي أولئكم الوارث أنا بيها لثم يخبصهم فيها خالد ألا سيفاً تفرموا من يسيف إذا أنسموا في الناس تريان تريان أنا أبدأ أيوك عن نواجبي وكما من سنتر أما

الله من أسوء الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات سبب إيماني مدير زمايات شكب قبك دمتن من بديني أمنا يسلا من بديني ما يرقس ما يرقس كيا من بديني ما تشي أمان ونصح دماء سيكاد تشيوا إن ينادى